0: راديو إسكاباد من غونز تلفيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.7 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.
1: Pasaré una noche de amor, esta noche.

راديو إسكاباد من غونز تلفيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.